0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Arabic and English.
2: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدراً مجانياً ومستقلاً يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم.

0: توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط. لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: يؤدي التدخين إلى ترسب الجزيئات السامة الناتجة عن السجائر في الرئتين مباشرة، مما يسبب أضرارا جسيمة. يمكن أن يؤدي الضرر الذي يسببه التدخين للرئتين إلى أمراض في الجهاز التنفسي، بما في ذلك الانتفاخ الرئوي والتهاب الشعب الهوائية المزمن وسرطان الرئة. حتى التدخين مرة واحدة في اليوم يمكن أن يكون له عواقب وخيمة. كل سيجارة تسبب لك ضرراً. طلع على المزيد على الموقع quit.org.au/arabic.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.

0: You're listening to the Arabic Family Program on 3ZZZ 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us, and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.

لنتذكر أن إلهنا الحكيم له خطة صالحة لحياتنا، وإن كانت إرادته أن تتحقق هذه الخطة بطريقة غير مألوفة، لكننا حين نخضع له سنكتشف مع الأيام روعة مقاصده، وأن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبونه.

إن اليد الكريمة التي تجود بالعطايا تستحق التقبيل حتى لو سمحت بالبلايا، فهي اليد نفسها التي حملت واحتملت، أطعمت وشفت، لمست وترفقت، وإن مخازن الله ممتلئة بالبركات التي يصر بأن يعوض بها أتقياءه الذين انتظروه بصبر ومجدوه في الاحتمال.

تفاصيل حياة المؤمن معلومة ومدرجة في خطة الرب قبل بدء الزمان بكل أحداثها المؤلمة والمحيرة. ويا لها من تعزية أن نقرأ القول: لأني أنا الله وليس آخر، الإله وليس مثلي، مخبر منذ البدء بالأخير ومنذ القديم بما لم يفعل، قائلا رأيي يقوم وأفعل كل مسرتي. إنها تعزية للمؤمن في أيام الضيق عندما يذكر أن الرب يمسك بزمام الأمور، لأنه ملك الدهور الذي يصنع الكل حسنا في وقته ويعمل كل شيء حسب رأي مشيئته.

الله يفضل أن يستخدم طرقاً غريبة عن التي يألفها البشر، لأن لديه رصيداً من العجائب يريد أن يظهرها لقديسيه فينشدون بها ويشهدون عنها. وبين أمره بهياج العاصفة وأمره بأن تهدأ، فإنه يكشف عجائبه في العمق لأولئك النازلين إلى البحر في السفن، فهو يصنع الصعاب ليظهر فيها أفعاله العجاب.

مشوق اتكلم معانا النهاردة عن الآية اللي في مزمور 23 عدد 4: أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. عنوان تأمل النهاردة: بركات الوادي. هو الوادي فيه بركات؟ رغم أنه محدش فينا بيحب يدخل الوادي. الوادي مكان ضيق، الوادي مكان مظلم، الوادي مكان الألم والتجارب والهموم والضغوط والظروف الصعبة، لكن تعالوا نشوف البركات اللي موجودة في الوادي. أول حاجة موجودة في الوادي احتمال. رقم 2، المرنم اتعلم حاجة اسمها الاتكال. رقم 3، شاف روعة الامتثال. رقم 1، جوه الوادي في حاجة اسمها احتمال. ليه احتمال؟ بيقول أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت. كلمة إذا يعني وارد جدا هذا الاحتمال. مش كل حياتنا وعظ وكنايس ونهضات ومؤتمرات ورحلات ومصايف وأفراح وانبساط. في احتمال تاني اسمه الألم، الضيق، الوجع، الأنين. لازم يكون عندي استعداد أني أحتمل بمحبة أنه أمر بمرض، أمر بضيقة مادية، أمر بمؤامرة، أمر بمشكلة، أمر بظرف صعب، الضغط. حياتنا طالع نازل، حياتنا حياة جبال وحياة أودية. فوق الجبل أفرح وأحلق وأطير مع ربنا وأتعزى، لكن في الوادي في وقت في ألم وضيق وأوجاع. علشان كده بيقول أيضا إذا سرت، يعني حتى لو ربنا سمح لي ده مش هيوقف إيماني ولا يضيع إيماني. أنا وارد الاحتمال ده في حياتي، لكن مش بس في احتمال، في اتكال. اسمعوا يقول إيه؟ أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا. ليه؟ مش لأني الملك داود، ولا لأني المرنم، ولا لأني عندي أولاد، ولا لأن عندي موت، لكن لأنك أنت معي، أنت معي. يمكن لما كان في دنيا واسعة بره ما خدش باله من الرب، لكن لما دخل الوادي قال له أنت معي. أكتر وقت بنحس من ربنا قريب مننا صدقوني وقت الوادي، وقت الضيق، وقت الألم والوجع. ده أكتر وقت بنحس بأمانته، بنحس بمحبته، بنحس قد إيه هو رائع، قد إيه هو معانا، هو سندنا، هو رافعنا، هو مشجعنا. الوادي على قد ما بيخلي في ناس تبعد عننا، على قد ما بيخلي ربنا بيقرب مننا. في الوسع كل الناس قريبة مننا ومعانا ومبسوطة، لكن الوادي بيفلتر العلاقات، الوادي بيفلتر الصداقات. مش بس في احتمال ولا المرنم اتعلم الاتكال، لكن حاجة اسمها الامتثال. يعني الامتثال سايب نفسي، واحد ممتثل ومطيع طاعة تامة ليد الرب. بيقول له ايه؟ عصاك وعكازك هما، كنت اتوقع يقول يعذبانني، لا، قال هما يعزيانني. الله يقدر يعزيني؟ يقدر يعزيني في الوادي، يقدر. حتى العصاية والعكاز اللي بتقود وبترشد الله بيسندني من خلالهم. في قصة بتحكي عن واحدة ست كبيرة في السن، كانت مسافرة مع جروب سياحي كبير على ظهر سفينة، والكلام ده يمكن في الخمسينيات من القرن الماضي. وبعدين السفن زمان لما كان بتسافر بتاخد وقت طويل، فجم في ليلة حبوا يعملوا سمر ومسابقات. فالقائد قال يلا نشوف مين اللي صوته أجمل صوت، يقول لنا مزمور 23 بالصوت حلو. اتقدم للمسابقة دي تقريبا 4-5 شباب وشابات، وطلعت وسطيهم ست عمرها فوق 80 سنة بتتعكز على عكاز. كل الناس لما شافوها ضحكوا الحقيقة، وبدأوا الشباب يقولوا مزمور 23. الأول كان رائع، اللي بعديه كانت أروع، اللي بعده كان أروع وأروع. هم الخمسة الشباب أصواتهم جميلة وإلقائهم كان أجمل. لما طلعت الست تقول مزمور 23 هي وبتقول، وصوتها مهزوز وصوتها واطي، ورغم أنه كانت مرعوشة هي وبتقول، بس بعد ما خلصت وهي بتقول كده برعشة وصوت واطي، لقيت كل الناس اللي على السفينة اتأثروا جدا جدا، ومنهم البعض الدموع مالت عينيهم. الراجل قال لها صوتك كان فيه رعشة، ما كانش أعلى صوت وما كانش أحلى صوت، بس الغريبة لما انت قلت المزمور كلنا تأثرنا بالمزمور ده، اشمعنى انت لما قلتيه أثرت فينا كلنا؟ ردت وقالت لأن هؤلاء الشباب الذين سبقوني وقالوا المزمور
يعرفون ويحفظون مزمور الراعي، ولكن أنا أعرف الراعي. أنا ده مش كلام حفظاه، أنا عارف الراعي شخصيا. أنا بتكلم عن واحد اختبرته، ولما بقول سرت في وادي ظل الموت، أنا فعلا دخلت الوادي، دخلت وادي مرض وعمليات، وسابني أغلى الناس وأقرب الناس، لكن شفت إيد إلهي في الوادي. خليني أسيب معانا الهمسة دي. وانت في الوادي عولانك الهم مش هيقدم، لكن أكيد هيأخر. الهم بيشل العقل ويخلي المزاج متكدر. الهم بيفقدك طعم الحياة ويخلي التوهان خليلك، تدور على حاجة ضيعة منك وتكتشف إنك مسكها في إيدك. وانت في الوادي ارمي همك على الكبير وهو عنده ألف حل، بدل ما طول اليوم عمال تقول إزاي ولماذا وهل. هو مش ساكت، لكن بيعمل خلف الكواليس. ولو قالولك ما تتعبش نفسك، البنت ماتت، ما تصدقش، ده صوت إبليس. حتى لو ماتت تقوم، ده اللي معايا ما يخليني أبات مهموم. ده هو خلق امبارح وضامن بكرة، وهو معايا امبارح والنهاردة وبكرة وكل يوم. والرب معك.

هنقابل الرب في الهواء وهنكون كل حين مع الرب. ده ملخص لإعلان الوحي المقدس في تسالونيك الأولى. المدهش جدا بقى لما أعرف أن دي أول إشراقة لنور الوحي في العهد الجديد، فهي تاريخيا كتبت قبل الأناجيل الأربعة، وكأن الله شغوف قبل ما يسرد لي ويحكي لي عن جمال وروعة الابن الغالي في كل ما قال وما فعل، قبل ما يحكي لي عن موته، صلبه، قيامته، صعوده، جلوسه في المجد، يحكي لي عن إن بيت الآب مشتاق لي، وكأنه عاوز يقول لي بيت أبوك مستنيك يا غالي والمجد مشتاق لك. مش بس كده، ده كمان آخر إعلان في العهد الجديد، آخر آية بفهم الرب شخصيا: أنا آتي سريعا. يا سلام يا غالي، أمين، تعالى أيها الرب يسوع. ولحد اللحظة دي هسير قدامك وعيش خدامك.

وإذ نقترب من نهاية برنامج اليوم، أرجو أن نلتقي بكم الأسبوع القادم بإذن الرب. وإن أردتم يمكنكم الاتصال بنا على هاتف الاستوديو رقم 9415-1923 أو رقم 0405-811-140. كما يمكنكم زيارة الفيسبوك بيج 3ZZZ92.3FM Arabic Family Program The Good News. ويسعدنا أن نعرف تعليقاتكم. وإلى اللقاء والرب معكم.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
2: يؤدي التدخين إلى ترسب الجزيئات السامة الناتجة عن السجائر في الرئتين مباشرة مما يسبب أضرارا جسيمة. يمكن أن يؤدي الضرر الذي يسببه التدخين للرئتين إلى أمراض في الجهاز التنفسي بما في ذلك الانتفاخ الرئوي والتهاب الشعب الهوائية المزمن وسرطان الرئة. حتى التدخين مرة واحدة في اليوم يمكن أن يكون له عواقب وخيمة. كل سجارة تسبب لك ضررا. طلع على المزيد على الموقع quid.org.au/arabic.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: البرنامج القادم البرنامج المصري.
4: ZZZ 92.3 FM
3: على موجة 92.3 FM.

مساء الخير عزيزي المستمع، وأهلا وسهلا بك دائما ومن خلال إذاعة تريبل زد والبرنامج المصري. بنقدم لك كل ما هو جديد ومتنوع. بتسمعونا كل يوم سبت وثلاث من 2-3 بعد الظهر، يوم الأربعاء من 4-5 بعد الظهر، ويوم الخميس من 9-10 بالليل.

92.3 FM البرنامج المصري. ومع أولى فقرات اللقاء ومواقف. الهموم كالأسماك، إذا خرجت من البحر إلى البر ماتت. المصيبة إن الأسماك قد تعلمت المشي. لا تكن صراحتك عارية، فالأناقة مطلوبة عندما تكذب. الذين يقولون أن أفاقهم واسعة يقصدون أنها فارغة. لكي يكون عقلك نظيفا يجب أن تغسله من حين إلى حين. لم يحدث في التاريخ أن كانت عندنا مشكلات بهذه الضخامة وعقول بهذه التفاهة. الأصدقاء كالفلوس، من الصعب الحصول عليها ومن السهل تبديدها. اضحك فالضحك موسيقى الروح. المتعصب هو الإنسان الذي يغلق عقله في وجهك.

92.3 FM البرنامج المصري. عزيزي المستمع، احتفلت أمس أغلب ولايات أستراليا بعيد ميلاد الملك شارل الثالث. بيحتفل الملك شارل الثالث بعيد ميلاده مرتين في العام، عيد ميلاد فعلي في 14 نوفمبر تاريخ ميلاده اللي هو الأصلي عام 1948، وعيد ميلاد رسمي يقام عادة في شهر يونيو من كل عام للاحتفال به علنا. عيد الميلاد الفعلي اللي هو 14 نوفمبر يصادف هذا التاريخ يوم ميلاد الملك، وبيحتفل به عادة بطريقة عائلية وخاصة بعيدا عن الأضواء والمظاهر الرسمية. عيد الميلاد الرسمي اللي هو في يونيو اللي كان مبارح أو النهاردة يقام هذا الاحتفال في شهر يونيو من كل عام، وهو تقليد ملكي بريطاني متبع منذ أكثر من قرنين، حيث يتضمن العرض العسكري الكبير المعروف باسم استعراض الألوان Trooping the Colour. وقد تم اختيار هذا التقليد للاستفادة من اعتدال الطقس الصيفي وتجنب أمطار وبرد الشتاء في لندن. طبعا في لندن الأيام دي كلها برد. anyway. Happy birthday للملك تشارلز.

92.3 FM البرنامج المصري. ايه رأيكم نسمع المعلومة دي عن العسل؟ فوائد العسل في النظام الغذائي. العسل الطبيعي ليس مجرد يعني نتحلى به، بل هو غذاء متكامل يحسن عملية الهضم ويمد الجسم بطاقة مستدامة عند إدراجه باعتدال، ويعمل كبديل صحي ممتاز للسكر المكرر بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، الفيتامينات والمعادن الأساسية. إليك أبرز الفوائد لنظامك الغذائي: بديل صحي للسكر، يساعد استخدامه في تقليل السعرات الحرارية الفارغة، حيث يمد الجسم بطاقة طبيعية دون التسبب في ارتفاع مفاجئ وحاد لمستويات السكر في الدم. تعزيز صحة الجهاز الهضمي. على عكس السكريات المصنعة، لا يتخمر العسل في المعدة، بل يساعد في تنظيم حموضيتها، تهدئة التقلصات وتحسين حركة الإمعاء. دعم المناعة. بيحتوي على مضادات أكسدة قوية تحارب الجذور الحرة، بالإضافة إلى خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا والميكروبات. تحسين جودة النوم. تناول معلقة بسيطة قبل النوم يرتفع مستويات الأنسولين بشكل طفيف، مما يسهل الاسترخاء والدخول في نوم عميق. كيفية دمجه بسهولة في نظامك اليومي: استبدل السكر الأبيض بمعلقة صغيرة من العسل لتحلية الشاي أو القهوة، أضفه إلى وجبة الفطور مع الشوفان أو الزبادي، استخدمه كبديل صحي في تحضير الحلويات والمخبوزات. ما هي كمية العسل المسموح به يومياً؟ من المفضل ألا يزيد تناول العسل يوميا عن معلقتين، لأن الإفراط سوف يؤدي إلى العديد من المشاكل. هل العسل عسل النحل يزيد الوزن؟ لا، عسل النحل لا يزيد الوزن بحد ذاته إذا تم تناوله باعتدال، بل يمكن أن يدعم إنقاص الوزن، ولكن الإفراط في استهلاكه يزيد من السعرات الحرارية، مما يؤدي إلى زيادة الوزن. طيب، هل عسل النحل يرفع السكر؟ نعم، عسل النحل بيرفع سكر الدم، فهو يحتوي على سكريات بسيطة، الجلوكوز والفروكتوز، لذا يجب على مرضى السكري استخدامه بحذر شديد وحساب كميته بدقة ضمن النظام الغذائي. طبعا كل حاجة بمودريشن كويسة، فتخلي بالك حسب صحتك.

92.3 FM البرنامج المصري. حكاية مكان. لما يكون عندنا أجازة فرصة نروح نشوف أماكن حلوة. النهاردة اخترت لكم صخرة الرسل الاثنى عشر, The 12 Apostles. صخرة الرسل الاثنى عشر هي تشكيلات طبيعية من الحجر الجيري تقع قبالة ساحل متنزه بورت كامبل الوطني في ولاية فيكتوريا الأسترالية. تترأس هذه الصخور الشاهقة التي يصل ارتفاعها إلى 45 مترا في المحيط الجنوبي, وتعتبر من أبرز المعالم الطبيعية في أستراليا. الموقع والوصول إليها, المسافة تقع على بعد 275 كيلومتر غرب ملبن. المدة تستغرق الرحلة حوالي 3 ساعات عبر طريق برينسيسس أريع, أو 4.5 ساعات على طول طريق المحيط العظيم. الوجهة تبعد 10 دقائق فقط بالسيارة عن بلدة بورت كامبل. معلومات جيولوجية وسياحية. التكوين, تكونت هذه الصخرات بفعل التآكل الساحلي وأمواج المحيط الجنوبي العاتية التي نحتت المنحدرات الجيرية على مدى ملايين السنين. التسمية سميت بهذا الاسم نسبة إلى رسل سيدنا يسوع المسيح لجذب السياح, رغم أن عددها الفعلي كانت 9 صخور عند بداية القرن العشرين. العدد الحالي انهار 2 من الأعمدة الصخرية في عامي 2005 أو 2009, ولم يتبقى منها سوى 7 صخور قائمة اليوم. تخطط للزيارة ازاي؟ المنطقة المحمية تقع الصخور داخل منتزه وطني يمتد على طول 17 كيلومتر من الساحل لحماية البيئة البحرية. الخدمات بتتوفر في الموقع, منصات خشبية لمشاهدة ومواقع للسيارات ومواقف سوري للسيارات ومرافق عامة. الحجز, يمكن الاطلاع على معلومات الزيارة وجداول المد والجذر عبر موقع حدائق فيكتوريا. تروح وترجع بالسلامة لل 12 Apostles. روح وتفرج.

92.3 FM البرنامج المصري. بعد ما سمعنا الحكاية حكاية الـ 12 Apostles، نروح نسمع الأغنية الجميلة دي على مصرنا الحبيبة.

92.3 FM البرنامج المصري. حكاية في نص دقيقة. بعنوان الشاب الذي غير مجرى حياته. كان هناك شاب يدعى خالد يعيش حياة غير منتظمة ويعاني من الفشل المتكرر. قرر يوما ما تغيير نمط حياته وبدأ في تحسين عاداته اليومية. بدأ بممارسة الرياضة وقراءة الكتب وتعلم مهارات جديدة تدريجيا. تحسنت حياته وأصبح ناجحا في عمله. هذه القصة عزيزي المستمع بتعلمنا أن التغيير الإيجابي يبدأ بخطوة واحدة صغيرة، وأن المثابرة والالتزام يمكن أن يحقق التحولات الكبيرة. قصة في نص دقيقة.

92.3 FM البرنامج المصري. موضة الكلام بتتغير باستمرار بين الشباب وعلى منصات التواصل الاجتماعي حاليا. تتركز أحدث المصطلحات الرائجة الترند على اختصار الكلمات واستخدام مصطلحات رقمية ودمج الإنجليزية بالعامية إلى جانب كلمات تعبر عن ردود الأفعال السريعة. مثلا مصطلحات الرضا والإعجاب بيقول لك إيه؟ فايب، ده فايب تستخدم لوصف الجو العام أو الطاقة الخاصة بمكان أو شخص. مثال المكان ده الفايب بتاعه عالي. يعني تاني حاجة روقان أو مود عالي تقال للتعبير عن المزاج الجيد أو الانسجام. مصطلحات الرفض أو عدم الاهتمام يعني تقولك إيه؟ سكيب، تعني تجاوز أو تجاهل شيء معين تماما. الأوفر ثينكينج، التفكير الزائد عن الحد في التفاصيل. الكرينج تستخدم لوصف المواقف المحرجة جدا أو التي تثير الشعور بالاستغراب. الريل بتستخدم كطريقة للمواقف لموافقة بقوة على كلام شخص آخر ومعناها الحر حقيقي، الحرفي حقيقي، أي اتفق معك تماما. السلانج مثل استخدام رقم واحد أو علامة واحد زائد في المحادثات المكتوبة لتعني الموافقة المطلقة. طبعا في لغة ولغة منصات الفيديو القصيرة مثل تيك توك فيها الترند، مصطلح عام لأي شيء منتشر حاليا من رقصات أو تحديات أو حتى نبرة صوت معينة. عندك عزيزي المستمع كمان إيه رأيك في الألفاظ؟ في ألفاظ جديدة أو جمل جديدة طلعت دايما في بنقولها من وقت للتاني، زي إيه مثلا؟ I love you from here to the moon and back. ما كناش بنقول كده، كنا بنقول I love you خلاص، دلوقتي بيقولوا I love you from here to the moon and back. دي آخر موضة في الكلام اللي هي أحبك، أحبك من هنا إلى القمر والعودة، أو أحبك مسافة الذهاب إلى القمر والعودة إلى القمر. طبعا في مصطلحات جديدة كتيرة، بس هو عرفناكم إنه دي برضو بيقولوا أنت شمسي وقمري وكل نجومي. You are my sun, my moon and all my stars. موضة جديدة، يا ترى أنتوا بتستعملوها ولا لأ؟

92.3 FM البرنامج المصري. عزيزي المستمع، آخر حاجة هقولها لك هي حكمة. ثلاثة أمور يجب معرفتها في هذه الحياة: لا تثق بأحد، لا تتوسل لأي أحد، لا تتوقع أي شيء من أي شخص. خسارة بعض البشر مكسب لصحتك النفسية. وبهذه الأغنية عزيزي المستمع بننهي برنامج النهاردة. لا تنسوا لقائنا القادم إن شاء الله يوم الأربعاء من الساعة 4 إلى 5 بعد الظهر. Thanks for your company. Stay safe, keep listening, and keep always, always smiling. From Corinne, have a lovely afternoon and take care on the road. Bye for now.

خلى قلبي يحبكم سيبوني احب وحياه ما خلى قلبي يحبكم سيبوني احب وحياه ما خلى قلبي يحبكم سيبوني احب وحياه ما خلى قلبي يحب

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورتقنا باي سينا مش هذا الخبر الطيبه ورسلام السينا يا بورد اخوي تيتين ابو زقو ثري تو بزيد حراريه تبع محرير زحتنا كود كبت شيش تي اف ام داندي بي استراليا بعد ملبن مقالب انت كل ثلاثه صلاه بعلي شيش سابع الى وحر الساعه ملبن نسا كود بدو فلاي بي سراج تاخذ زخانسا تي بزيد ويب سايت بي www.3bz.com.au بي تابعو متينا او داونلود مشام يتفركال
1: قرتنا بيسنا هوجي من ناج بحمد رالي تخيصا خاي تلتسم هلك إزنام زحتين حرات أحد حمستي حال زحتين كوشيشتين تارقك بحق زحتين حرات أحد حمستي حال زحتين كوشيشتين تار يتي تنو بيزال خسري تريبل زاد حراري اي تبان تا اي راع خوليم لاي بزك اي كالنو تلتسم هلك إزنابي مدول ما اي راع خوم مستتفركاخو دنا جمت كيبال بورين تنا
0: Azok sem korrenti mutak sinyam HARA3GPZ@hotmail.com bi matra it farakal. Khaga shu tasma tashalem rachuwa network rima nasura khuzanach.
1: An Abdurrahman Abu Bakarwa.
0: Am Muhammad Jamil.
1: Yiti tanu bezal khusri triple Z hararia tabanta.
0: Khazit lamada kuta.
1: Barnamij zinaw nigla zana zallahu qawli Qur'an benta masabe nasma wayna tainab.

0: واستغفر الله إن الله غفور رحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحرزوم هجرة تاريخ فيز ببجيح يتحتف بوا درسي وخنو كتبتياتو زي لحدانتا حلوف زايا أور تاريخ هاي سينما بينبي أور كتزيت أونيا زيتاما برنوا فكوحتي زيت ملأ بيوينتا يقار ديما يبيج زالي أور كتا يتحتف بوما فيز دان ديو نتخيطة لكتا يعيشتالينتا إحر أور كت نتحتف باما بجيح حكمة ونينس بازانا تاريخ سينما بينبي رسول دنيا بصلاة وسلامة بربيوة هجرة مليت أزيو بحيد قادر زال سيران تا إني مسلمات أخذ النبي وحالته زقارد نساء حلف زايا وما بيجبي نتحتف يتخشال ويتقدر متى بيجوا سورة التوبة بي. قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا بايتي بي أتي وكينا يي آية بي صاحب بايتي بي قوي تزكيك أليو أبو بكر وينتا يزوم قبي رسول الله محمد بحسالو رسول دنيا بي مشركات يبور دبو أذع بي متئنك زيوت أون بي أبو بكر زيبكوسا رسول دنيا كفايلخ الله إني بحل بايتي بي يزوم الله يكيرها نحل الله ينسر نحل بايتي بي زتي وقويو قويت زتي وقبينانتا إحر إني مسلمات تاريخ سنياو دف دف بانا جرا يدين ليك اجتبي زيتنا داعش سبب بي زخانة التاج اتوا زيدي جبرناو اركض نقاردانا قويتام قدر متبي جوا. قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين بايتي بي التوك انا زي ايمان حرقاتي رسول دنيا هجرة مليت ازيوا صحاباش سيوكينانوت مكة بإلاوة مدينة غازوت وغويتالي ويتبك إنانو السيو زبيرانيو برنزو أسارزو زي بيش نينتا زي والدي والدي لي دان ديو زيك آيسا برن مختوتسو زي لما إنتا رسول زنيا قدرزيو ويارزال صحابات دين لي أور كت أبيك بي زيتنا داعش نسيو كرارت ياش سال الله ليك اجتي بي اجوا اجزت لحدو ما زيت ابقى اساس بي زيت ريقزو زنارو نتوم واضح ياش سالينتا دين زيو اقرزاشو زيتي قوش قلاد بي قطر زناراج نسيوم يبير نزال خنقا تاريخ انتا احري صحاباج يزوم مهاجريناجوا بايتيم مكة وزهدقو ما كم مدينة هجرة زليت أجواء أنصارات مدينة أسوآت سلت خبايتي بمهاجرينات وزيت كيبلات قوت قربات سيوم روح زيواء مال زيوم والديواء والد زيوم جساتات النارو إحري رسول زيني بحصلات وسلامتين بربيوة زي سبتات نسيو أور كتنوك باما نيلم دي بازانة تاريخ انتا إير كلتو جوا إير كلتو بو جمعو متما سلبي إسلام دين إسراج كتلي سبب زنارو نتوم يتيو كزال انتا قويتام قدر متبه جوا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم بايتي بي قوي تلي قوش اتبي دي سبا تلي نصري ويست ازال نتتي وقهنا احر دينار حالتو زي حيسب نيوسا قوي تا كلو زي خلق ايو بيم زد اونيو رسول زينيوا قويتا قدرا وديسات ايو صحاباج سيو مكة المكرمة بي إلاوة مدينة المنورة قويتا زقدر بعد رسول زو محمد نور زيبي تبيرني كتزاشي طيباو نقار دي كتاياشا نحل إحر بجيه درسوا حتفان يخونزال اسحلو قجتي كنانو تاج رسول زيني موقف سيوا صحاباج مسبي مسبت سيو هوجي لي إن يزال نبي وقتي لي حتفان يخوني درسين تا يرزال لي يتحتف بازال لي مقارد فراقوت زالالي زبيرانا مخطوط زي لي مأنتو يكين بي إسبت لاما برجج زاي بيوم فرقي لما برنا أوغاو يتخيطة لكودا يشتالين تا إح الرسول زنيوا إقد إنجر إسلام دين بي زيبوء صحاباج بي زيبورة داج إنكي قول كود أبيك إنارا مكة مشركات زبورة دبويو أذاء بي سبري ويت ونزالو قويتا قدر مدهبي جوا جنك زيو فرجت بي ناوت أليو زيت أبك أو ألي حماليو مكة بمدينة هجرة مليت أو سبب آش أليو ما نصريوا لما يبي كي حسيو مدينة المنورة تخني لشباي ما رسول جنيا برنزيو يفكحي بباداشي واتي مدينة بين نارا إسلام دين يفكحي ما برنزو بروا بحروية ماسلكوتا حفتي زخانيو قويتا قدر متبيه جوا نصري لاي بي نصري بدبل ليو ما زحدكي مزيليت او مكاوم قرقب مفتحي عاشو ييسان نارا أحد قربي حساب بحلوف كل زوم مسبي إسلام دين زبو أبي وقتي قويتام قدر متبيه جوا قرآن بيم قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بايتي بي أتي وكينا إحريزو قويتا قدر متبي جوا أنبياء أجسو الدنيا تبي نصر يحل نبي نسيو يتيوك إذا الحجاجوم يستأيو ما يكير حيحل رسول زنيوا أبي بكر زاد بي زيت رخبه بي بجي حجاجتك إيك أليلي يتفرقال قويتا قدر مذهبه جوا قوركت زودة دي يقافزو محمد الأمين لي زيت رخبه لي ونصري وا هجرة بحزتك أترى حقيقة حجاج فيز بي مؤمنو يرح كاما بجي تفكرو ياش بازال كنانو تاجنتا ما بين زوبي فريكتلي مكيك اللي زو قرى من تاوا قريش مشركات رسول زنياو مقدلي تحيرقو النارا رسول الله صحاباش سيو ما بين بي إساحزيو كم مدينة هجرة مليت أزيو مشركات مسمزيو بي رسول زنيام زي ليت وما زي مليت أبو يكتا متحرارك يقلو كلو قبيل بيم زيك زيو ملحوما مسبي يقدليوما ييك أبيلا آشيون بلاي كل زو أدى بتساء دوس سوي نبريكو تبايتي بي تويت أنو رسول الله لي صلاة وسلامة ينبربيو مشركات حرقزيو جبريل عليه السلام التوكيو أورتزو التاجزيو بي زي حدروكو تما هجري ليتو قويت إسني زاشليونتو إيمديو رسول دنيام صلاة وسلامة ينبربيو إزير زيو ديجيو قويتا حنجيل ليو علي بن أبي طالب التاي زيو بيني وكتاشيو بحرزوم قاربري بي ينقورو زنارو مشركات إسالو زو رسول زنيا إج زيو بي أفارو مشركات أروس زيو بي متيح بي سورة ياسينو إلاوا فأغشيناهم فهم لا يبصرون يلزال التايك أرزالو ود ومليتو مشركاتو الله إذنوا رحمة السوبة زي رئب اللعاشيوما رسول زو محمد صلاة وسلامة ينبربيوا نجاتاج إيو زيزان يسا قارب زنارو رسول زنيا التايزيو زهيغانو علي بن أبي طالب زيتاونتو مشركا جساقوسا وايزي لبسيوزو رسول الله مفاج أبي بوؤو قويتا قدر متبيجوا رسول زو محمد وا الزيو بحزليتو صاحب زيو أبو بكرو قدر زو بأنا صريو مشركاتي فاجولي زيت خيتا ليوسا غار ثور ثور قبوؤو زيبوؤو قبي إسيتا ركوتا قويتا لفو يبق لما يسيت ريكوتا إيمرا قوت حميميا شم قويتا أمر زو بي قبايوما بري زو بي ترخبو قبري زو بي حميميا قحزيو ولتبا أشرا رحتيم فتلزيو فتلتبا يروز سالو يتقان يولي سيف زيو بحزيدي جو مشركات إدي بي إيلون بايتي بي حال السؤات ما حد أبيوما قبط يوما وخز يقرو إحر مشركات رسول زنيا وصلاة وسلامة بربيوة دخل أبي بكر زي لحد ما زديجة أو انتا زي قدلي يولي رباس سبجيه انت بايتي بي أواجو آن أدقان يحوخ رباتي كربان يوميل زايا سراكا بنو جاش ملوا ملتش أموسي بالنارا رسول زنيوا أبا بكر دي لكم بايتي بلاي زلق أريو روحك أبي أبو بكر زرو أوساء رسول درر خم بنيال بايتي بي تجينكو رسول زنيام عليه الصلاة والسلام أبا بكر كفا يلخ الله يكيرح نحل قرقارام ياشانما ينصر نحل بايوما زيك أشيو ييسا النارا سراكا زيسيك ألي بفرسو إنجرزي إلا وكرسيزي أفرستوبي زيت واحد أما نيك نيك بايتي زموسي فرسوبي دينباج بي يتبراج زال زورة دا سراكا رسول وا أبو بكرو زيد غانيا يوما قويت نصري زو زرخبو نسيو قبا عليو تاريخ زو فيز ببجيح انتاوا ميمد بيم زيتي بورد انتاوا حكمة وا حدفان إنس بوليم أور كتزقح لحادو سالان تاوا رسول زنيا عليه الصلاة والسلام هجرة مليت أزيو قويت زي مربيو كتبي متمالا لي زاشو قدروا نصري رخابوت النارا مدينة أنصارات حفوت بي ينقروا يزالو برندي جلين بي عالم بي تكيبلو يوما دينو زنصرو أنصارات مهاجرين أجبح قويتا زفالسيات انتيو إنيام رسول زنيا زيليت أو يليتس على جنينا مهاجرات وا أنصارات زنصرو ينصري على جنينا حق زيتا آمن تيبي حق ليك أنوز على جنينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أركض تتقدرخو حرر أباد الميديا سربيس تتين بايسينيا أور سلام السناح مش هذا الخبات طيبه هي برضو خو كلانا كدا يي حرر أباد الميديا سربيس وين افي مواسري تلبر زيد دب أحمد كحلبي سات تبي أها غاشفون دوك ناش عزانا برنامي زنان تا مات كيدن بيم سات تليه تبزاشن اللي خوف خبر عشفون ما سبيزونا قاد إثيوبيا سلامية وجبه ملحو إثيوبيا تماجد بايت به حكومة كوميونيكيشن إبارات التوقع مغلقل سيزو يتخيط لذلك تيكر بالحول
1: باز دينا إثيوبيا ونيج ساتين دم ملحوتو سلامية وديمقراطية وجبه مملح به إثيوبيا تماجد كت آنيو بايت به زي حكومة كوميونيكيشن إبارات التوقع دم ملحوت سلامية خنتي به متكمل زو يكاني زال به إباروسو زيوات مغلطي به زي إثيوبيا مدنيج زي فاجو بوقتي به تغني بازات بعد مهنزيو باز دينا لهم زي تحيبرو جميعهم سيسزالاشو به يستزالو مدنيج مهنزو يتكيل تزالو مهنز يوم قلتو أدوى بميقل إلاوة هيجسود قداد حرك لي إلاوة حرك درقار متاشابي أزوكو سوم حوجيم درقب تزوبي يمخنزو أبراراو زيتوبيا ديمقراسي تنيركوت ظاهروا ديمقراسي ملاحوتو حكومة مملح لي أزوكو سوم مقس حاكمو زي أبدية أساسو متلي هدلي فشونزو زي كيكالا مقلتي مخنزو قلتو يليم ساتين دموم يباد حكوم ملاحوت درقب تزو 50.4 مليون بلاي مدنياج ملاحينت بي تسيجلو ما موزو منقرر بي زي ملاحو مخنزوم كيكالو ملاحو سوم زي توافق أداوات زالخارو قدوم النارم بايتي بي مغلطيزو يكنال لكن بات وداد أمسو يسباريزال المغنزو بي بات زمايتينتون أصابتو زيتوبيا ديمقراسي ملاحوت كلاحوتو منصب بي صبحي بي ميغل إلاو مشيت جواب زيساتو أمسي مغس حكا محيرا إواري كدوا مدانياج سلام بي مرتكوت زيقرب زيو لكي أتاجو سزانيو زي سياسة هزبانياج ملاحوت أتحدادروت أمني كاماج سيبيل مغاداج أزوكسوم ميدياج زيغربزيو التاجوت لكي زينارانتو مغلط بيم أزياج لهم لكي قدرزيو مقرب به زي حكومة كومينيكيشن إباروت لكي قدرزو أقربا
0: ضرورنياش اليس ابي حلف ملاحظ صوت سيادي زانيبونت فيدريشن زو هنغلتا زي اثيوبيا قام ضرورتنياش موغات فيدريشن ساعتين دور دم ملاحظ قام ضرورتنياش اليس ابي حلف تساعدو زانيبونت فيدريشن زو هنغلتا فيدريشن زو ملاحظ صوت يقني زال بيساتو مغلطي بي اكبر زو موغاداش بحتا بي مخنبي زي قام ضرورتنياش تساعدوتو مرخب ليه قربه تختاتلو تياني نارا يي ملاحظ بين كود بكلاسه بينا حمستي قام ضرورتنياش كوشنت بي زي قربو ساعه ييم سدستين دم ملاحظ بي زيناريو زحت انا زحتن كوشنت بي نيم راحل كيزور لاكي زيت اونيا ما زيت رخبان ده بايو احد بقلا 60 5000 يخون زالو قام ضرورتنياش ملاحي نتبه تشكيل زخانو ساعه فيدريشن زون دمو ملاحو سهلت اوتو سلامي يخون يخوت دمبياش واح مقناناتياشوم زيت خيت له زنارنت مكي قلبي فيدريشن زو مكلت زو به ملاحوت اتاونياشوم قام ضرورتنياش لي على حساب حلف خنتياشوم مت مشاتبه ازوكوس تقديمنته مستبه محرزيو هيدل جنارو كلي قدلم قام ضرورتنياش سياسه حقوق زيو ملو لي ملو يتنافو كوت انجحاج تبه هديت بوزنت مغلط به زملاحوت بوردي وا على هنا كيو قامشلم قلت ازيو اقربو زي حراري حسني زي سياسة حزبنيا زي داي حرقيقار زي حراري حسني فلمنياج حزبنيا زي داي حرقيقار ساتين دور دمو ملاحوت يقاني زال به مغلطي ستو باي ما بنتسو يتخيط الدرق تبكر بالخول
1: زي داهر جيجارزو أمسو يسانوتوا تباو مقدر زالبانت زي حراري حسني زي سياسة حزبنياج زي داهر جيجار تغافرياج أتيوكو زي سياسة حزبنيا هرقيقارزو ساتين دمو ملاحوتو يكاني زالبي هوجمو مغلطيزو ساتا هرقيقارزو مغلطيزو بي ساتين دوري ملاحوت ليتو تلاي بي زيت بيجو اور إشو تاج جكتي بي مفويا زالباناتو مكي قلبي سلامي يواد ديمقراسي زيتا هوري زيتا أمسو دبيم تااماني نتو مفويا زالبانات takikala isahad jisiyasa hizbanyaj garabbe zikarabu zigalachu ame haroso ukubuluwa taban zimila hod garabbe halli mosha atkhesh mohnozo zikaygalu zikhanasa akha waktibe zigalachum kanunwa taasisachbe maftahle atkhesh kinchah kilkhanam matrakhabzoom kaygalu zida hirgi garzo jami zisiyasa hizbanyaj ummaso wesanotwa tabaw yegadurukutwa atorach ziyum kim salamiya ugabe madgida darwa kanun ame harotu yit eka dukut zokusum madhira ragbe mikhatachu ifahtukut kilahot karabaleyu Zimilahot netijozon, Zitopia Zimahat, Milahot Bordi, Kanun Asasbe, Yisabatima, Ikam Likesi, Awidum Zahir, Yukonikesi, Kam Inakayukamachum, Sabribe Makeup Zal Bayunet Tagalata, Ibim Dibaya, Milahoso Beherlim, Zibad Hajaj Laibim, Daibimat Hirarakbe, Daimat Hirarak Adam of Oyazal Banatum, Inakayukamas Jamum, Matwahabe, Idal Guzalunat, Hirgigarzum, Zahirbe Asabata, Zidahir Gigarzum, Zitmiharusa Tain, Dumum Milahot. Hotletot laibem nashata be tasaadu zanyu madaniyachle zi siyasa hizbanyach mila hotwa makhidadar tikamach amni kamachwa civil mugadachwa midiyach zi garaw zi attachot laki zita gidraw isatayu zal mokhnozom magletizo be attewaku
0: قتل فاوى أسرى سؤوت بجت حمت به ده حوازه نيروت سؤالاته مرقى قبله تيقلوه إشو تاش ديك تبيوه أبي جوت به مدلق حال بيوه بايت به ساي بارتي حراري حسني مكتب غار مسؤول كيسي كيتو ويسا قلتو حراري حسني قتل فاوى أسرى سؤوت بجت أمت به زيكارو أيامات به يتمي حريزالو إشو تاش لاي به هرقوا مرقه تمي حرا ساي بارتي حراري حسني مكتب غار مسؤول كيسي كيتو ويسا الرزو لاي به زي قلتو كتب به بجت أمت سو به كليكت أبوراش نتيجة مخنا محمد كمل لي أبي جوت به يدلق البايو مخنا زوبيم تاسيساي دا حوازو اورات حداد روتوح نيرو سؤالاتو قرقابت موشالي زيقاليو اشو تاچو زيقارو وقتاچ بي مكمالي ابي جوت بي مدلق زال بيوناتو مقلتو اوركو سوم توريزم واح نيرو درسيوا افيد خدماش تاك اوريني كولدر نيرو تلاي بي زي سيجالو زيقتك بي ايسالو نتيجاچو زيقتي بي مقوفاح زال بيوناتو ابي جوت بي مدلق زال بيونات مقلتو بسروح بسرنا الساليو حيواناتو متبازح دلاغاچ ازوكو سوم اسيما حراشينات دلاغاچو متونيو بي حراشينات كتارا اماراتوا امارات تو ملكا دلاغا بجت امسوبه لوي بيجوت ستا ما زكتبه جوف بازار مخنزوم اتيوكو حراري حسني زي كوت الفا أسرى سود درسي زمان سدستاين فصلي حسني امتحان سنة كوت بي إلاوة سنة حرات موي كوت الفا أسرى سود أمت بي إيسات سالنات حسني زو تعليم إدارة التيوكا إدارة زو حيقين مسؤول كيسي أرسنال أبدي زيقلو تو كوت بي امتحان زو زيت لحد لي وقتي كياس أساس بي مستالي يتفير كزالو تقديم تبتعجو تكملا خوجي أمت إيسات سال سدستاين فصلي حسني امتحان حسني زو بي هترقى بزالو خادوا حكومة مدرساج بي هيلم دزالو سدست الفا وحرات بقلا أسرى سود تلميزاج لي ينسالو زخانة صاحية تستو شيش تلفاوا ساتي بكلاسا سحرسيو اندوشاش مخنزيوم هيغا مسؤول زو اكانو امتحان زو اسيما واحد درجه بهي ترخب زالو 70 شيش تي ميغلتين درجه مدرسه بي يلم زالو تلميزاش بي حصتلتهم ابينو هيغا مسؤول زو مدبل بين 6 تايم فصلي امتحان بي ديبايا صوت تايم فصلي حسن امتحان سنه اسراحت بي لاوا سنه اسرا كوت موي بي صوت درسي اينات بي حصتلتهم اكانو هي امتحان بي حرت الفاوا 6 بكلا كويا حرت تلميزاش يتقبلالو بايتي بي متقبل اي حسني حقوق امتحاناش بي تلميزاش سات أونيا أور نتيجة هي سجل كود مسفيرك لي يوكي تبتي مامي حرزيوم أكنا أو زيد قدر خوت تتعين باي سنا سات زولت أبزشنا لي خوب خبرات شيو مسنا رو إلى واي دي ساتي على برنامج أجبه نترايك إسي زيكارو برنامج أجبه خيرك على حتي

اثيوبيا بدموم ب 50 حاره مليون بلاي ملاحيات تسجيل خانوم هوجي كارتزي خشوز على الامن الاستبحالو يي اثيوبيا ديمقراطي خيره شيخولات استوب كبير اتايز على ان انتما يي بعد كوف درجه بي ساتانجر لي يكون بزال ملحانتا ما يلي دي بي هوجا خاش بهم مترايبي ملح مفركبي حزب انت التسعين هم بي لي مسابع بوردينا بايتا كشخ يي ملحا مدنيا بازيولي زاليو ديمقراطيه حق زيو شوتوالي اشبوزال انت حتاين وتاين دوم لالو كرامزيو متغلتي لي حتاين يتاوق بازال ملح بيت سبب زوم وسو يخشا زال وسو انو مليط حلبا انو مويك الحلبا يل بازال قامو يويسني بازار روزو زطبب انت يي بايت دوم اتيزو كمدني لالو بازو زات لالو كراماو اتيزو اجيزو بازال نت بايت انت متغلتي زو حزو ينتاما يي اساس بي مدنيه تشخشو زالوا زي خشو بايت انت ويلاي بوما ان رايو يويكلي لي فركيزال ان خشونيو اتاي وردلي لي فركالي لوزالو ملح وزال انتاما يي بعد تشخلوت ستوبيم بعد لي قوت ستوبيم بعد نيروت ستوبيم ديموقراطيا حيره ومشخل ستوبيم ديرا تاجو تصال انتاما كوبي كفيف بين هيجازانا يامو منتا يلم بجيفير زليكو باداج وازليكو باداج ستوبيم يدير فريق اديز البايت تاع ديمقراطيه هيره تشخلوت وا منبرتي وال منبرتي تاع اي ديمقراطيه هيره تشخلوت ليطوت تاع مي ليطوت هي اينا ملحاج بنت يقين كل خانه قد اللي تازال ما اي سابيم حلف مدنياج تصادوس في حزب بيت قشان يلم خوقت ب 50 حرت مليون بلاي تو فيستو بي تسجيل موشازيو مدنياج تصادوس في حزب ارزال انت ما يدير شي انت يلزالو يدرجه ما سيت قشال انو كحد مدني يي حقو شوطوال مشالين تا اوجي تيبس ترغبكم زي ملاحو يبيم قدير تستي سمايا احطان 50 حرت مليون بلاي توبيا بتسجيل موشازو اتزو زوت روزو زي فارا كلو ياشازال انت يميلهاو ازو كسوم بازينا بايتين تا نيو تي بيهر لي كوتاين غير لي تاشازات ميلحان تا يي يميلها توبيا ديموكراسي هيرا تشيخلو تسوبي قدير اتاچو تزالان تا ما يي لو ياشازال شينتا كوتاين دموم اتزوم ياو ملحا حيرز واتزوزوت سري بين تكتسون خشازان ملحازان عاد سمانو ملحاو روز اوزو متيتيو قال بايتين تا اتاري نتيجة زونتا ما انا ما جوا ما انا لما جامتيو كزال ما مي لبايتي مدنياج انو بيش ويك لنيا للو مهيس بوزالو مسامسابي احد سوم يبلاي بايتين تا حسون دي دو قوتوات انوت بلاي فر يقنو ما يمالحو لأتخيشان يبين بايتين تا بيش ازياتو ويك ليوزالو سو اتايزيو بايتين تا ويك ليوما مرتزيو يشوتوالي سالو كنال بايتين تا

0: idan ka khala khama lah kuma mawta inta zitranne wa khachum sabab zum hiya ayamu dilsot wala ku resinarte ayamde satang bat hukuf milhaw ayam zo yukhuni matabazinya onistikesi dilsot wala ku rinarna mille tabazinya kima halama tabazinya be yidij hamiste matakle akazobe ne rodilaga chu dalgil nazal ahadina sin laibe dalgizal badwa ummasinyalem cinzo yagdime dalgizal party mamlahle cinzina wagadna manaras dinew ma dilsot wala ku razinarna ayami da izaila na kesi dalase na manara lakin sufi be watanna wati trazakhut khatika shosu zo dafaya lakin so ze naj din sa sufi fizi wajhi narna selfie zina washna ma zo kias wela tarazina zi korrosa tama zina wasatna ma zi watanna yo baytinda
1: wati tarayk be bahalqo so ze bidich khuma hal bin ba khuma ze nas kho kardiu ken hamis tamatle yukuna yukul lin zali la zakhu bad lena fali la zakhu malhile tarakhab khuma alqo tasti be wati hadrab sham bilay izbe sene surat be lite bahal tarayk be bahalqo
0: so akhayu zana sa tama zina wa mustazo hatan yidij hamis tamatle amana zina unista zana party ndani mal hazana yibe kad le zidalo gudila gachu kuso bay na khayidij hamis tamatle نورو نيروتاش سينو اتا يبوردل نزال امسنيا ذات احدنتو امسنيا نيروتو ازي باي سات سياستنا فوتو اتا يبوردزال بارتي مملح زال بني لبايتي ازوكي اسوي دين مانتنا چوم تمزنيا وستني وبايتينا سو انوم يو اشينا خو خطبه وسط خو الحمد لله دي صوت بزي كاب خو كسو طبيو يزي خامس تي امتاشو يتي ذات رنيال احدنا سين لاي بيدل قال ازي باي سياسه تساعدو سيو اتا يبوردل ينفنيال الى زخ بارتي ملح من دخل
1: شوني ببعد الى الزاق قدام كل دنيا الى زاق ملح لي خشكم ما ديشكو اذا انا لي بنت زاينكم ما ديشكو ما حد يبلا انت ديشكو تستبي خشوني بديشكو بايت انت
0: ساعتين بعد وقوف ملها الى وخذ رخو ملهاج في اوركو زيت لا ملها عند حزب سلامي عند امسو خشوني زو بيوتي ما ملح بازال انت مثال هيج قران تيوم هيج نارغير دل صوت بين نار انقر زينار خو دل صوت بين انقر زختي خشا زخو عند دل صوت بين انقر نار خو سبب زوم يي نصيبه هول فايتل da yi nasibeu ijebe tabeu magnyama idi hamiste amataik leima yethida dranzal idal gilenzal parti inde malhiba zakhma yi nasibulu fi le khashumakh yi le min tadil sot ban koronar khu khishonebe otakhu alaizom troza khu khishon zobenda selfi zola hadama zeldelegebe hir zalaebe gudor dinar selfi ayash be hisab zo kananu manar en korozinaru mille yi dederke khusuelum bayin da khishona khabita sha zakhinda dibaebe makha zeltisaka khabe احد اين امني چنكيم زلت سميخ به سلام زخان كنت بزي ملخص افيز بتسلال اخذ يوافقني ان اتشو مزوندا
1: انا حد يبلا انت زيديش خو خشون ابيديش خو حتى كوتاج سوكتم سين زويدل يعني ما يتبع بريما سن سرات بملح ما بازو كنت زنام الكحر كنت عرف شام زي اختلط كشيت زناك الحجنه كذا ما كيرح البنا بايت انت
0: ملح مركزنا الناشخ شرت زنا كنت بشل محمد بن الناش كارديم زنا سنو اخذ تبع يوم زي خو زود بنت yile shul mahmad akwabi zom hech khana rager shirti zo jemi zom tizbe salaminda usuzom khishona zo biota milha khunti zom ahadsum tatayno tash waqzal el ahadhim wurdi waqzal shel tizbe salam zi khana ugabe tastibe ndzi malahnew khishona zi nabe ndzi malahnew dil sotu nankura zinarna mazolenta tabozinya ma khasatna bakinda insha
1: Allah ka salam naso zi ragaganta kete shizom ibeka tkashut kashrab shash naru gina khaza tizbe dana kenya dana khoma had tiraza khuta انت سلام بيلي تبعل ما فيش بيت سنزال كنت بيلي تبعل وقت ترى زينانك بماما ما دخلش هذا انا وبعد اللي كنا الى نلازانا ونمنح من قبل انت بعد انت

0: ساتان دور بعد حكوف ملحة حساس مشابه ويجي كل زنام طبعه مجلس حكم زادين حكو ما تنافق بي طبعه مستلين دزو تنيو لو كذا لكتا سوهي بي مجلس مسراكو صالحي لنزو تنيو كل زوم يفرقا كيسي بي وطعاما يملحي بي مزال حوالي انتزال ما آلو مزيقر بي زاقين خلاصي بي متنافق بي وحزاد طبع حميس تعمل لي ينا في نزاقو حكومة مبلحي وحزاد طبعهم مستلين فرحو بي مجلس
1: ساتاي ملحبي بجيح دبلانهم أشنا أفوت بهم جماعة بهم أستاننا مما خنا حلبين ذا شئوهم أتبت إدقنين أستاننا أستاننا أخص أستاننا قلبت في بيك أدبايتين تو أستاننا بيوم كل شيء بيك تبتي مني بك أنارنا يزوزو مخا هوجي أيام الناس يتسي كمول أيام زنانتا هوجي ما نتحداد رنا حال أدلي بيل ذا الشيء وأسوزنا بحل كل زنام خانا قر هوجي يلي بايتي صحب بأذان بمجال صحب استقد نبي حرلي أمينا وطننا ما ياو صحبي بيسر في نارا ياو نبكي نارنا زوبت بيه نسيب زنا وتنافعنا ما يستدرنا ذا تحذرنا ذا نزانا أميرو ملحنا لا
0: إيه سدين نسيب حق زنا ومتنافع بيه ساتين دور ملح بعد حكوف ملح حو أساس مشابه زداء برنامجات حلو في النارو زداء سياسة بارتاج روح زاد ديبيتاج شو روح زاد برنامجات شو أمت لي يستوعب وذا النارو يا أساس بهم بس حبيت ذات النارو يا أساس بهم بعد النفال يخل لنا لذا السياسة بارتي مملح له روح زاد لي توت بي أزود فهم زينارو حرقهم دا ديبيتاج بي هنا في أنزاقو حكومة مملح له ستين حكو متنافع بي هو جموي بي بليس بي حشيو حسوم زلتان بي خشوني بي هنا في أنزاقو سياسة بارتيو سوزي وتخوما طبي يوسط محل
1: روحي ذات خشوني بي فوجي ماني نفعيالو يزال شيو وقخ ما وقت بالزلم خو ما وقت بتنافع خو إلا الشيو وقخ يلي بايتي يويك ننزل إلى ذخم من قستي ومن بلحلي تدود أخو أحد سمز القفين بعد لي بي روحي لخشوني بي تدود أخو ما زوكت بي ملاح خو إلا خخ
0: يا أساس بيم تراز أخوتا شل محمد قربي نزاني وما بيشل محمد شرت بيم أبزح سلام أو سلام أبي أزيباجوم زوتو بوم زملاء وبقداش حلو كل زوم حزاد حكو حكس على سبارتيم زليل بيم بعدين نتاجو بيم نخش على زانو مملح الفركي بازانو قاچوم ملح بورد بيستلمو دو سنتين عشان رو أزش زاشيو أرونا أزو بهلي نش نفلو حنزانو سنة سبارتاش ولكن مملح اللي تبزنا سدنا
1: أنا أحد أسوم أي كرين تلا زخ أحد أسوم أي كرين تلا هو يزال أن نتيب حيان تي بعدين توا مبت زنا من تا درك زنا من تا خام درك زنا من تا ملي من برتي لزال كدا يتحداد رضا الأمير أي أسوم ملح حلبة إيه يتحداد رنيال أمانة يبقى رنيال يلزال أسوم ملح حلبة كل أسوم ملح حلبة يلي بايت أحد أسوم أسرى سؤوتا ما تبي الله حلوف زايو أحد أسوم قارب أي كير كاردو زايو لحد ما يوت أين تلازخ كاردو أما سبيو أم متوقع زو مزيجم متحبر ما كاردو زو قطربي من سيفر كال أنت لازخ يأي نبي كل زلم نملح أنت لازخ
0: حلف زا ملحة جيشرت بزنارو ملحة كارداش مرتع البورد بحث زنارة ديبيتاش نارو فرد قارق درجة بي أزو ساس بي جي درجة بي خونزال ملحة كشو تي حران نارا على أزو بي ولكن يا مدزحي نسا حتى انبليس انتا كوتاين جي حسين شرت زنا سلامية زوزيكا بخونتي بي كل زوم رحزات تبعو مرازانو كوتا تبع يستقبع من نزال خلما حلو بي سلام زي زيك من أوجبي كل زوم رحزة سل في لحد ما آيات كده من صدق حبيبي من يزارش آيات لف كلاشنا نسيب زنام تنافع النبي أزوج صوم نرازان كتا توي زنام بعض زنام سلام يدي الحمد لله الفرقة كتبة شياشو مملح لفرقنا إن شاء الله كده كده زار شياشو يحجز زنام خلال بعد سنتا

0: kare mallahim tamallahim hambayle masa aboradeena hambayle zasbayo bila tab bila mashakka ahashi inkin kibilai ziwafakani nebaiti asrako sabe afana kullu tam hejna kullu zum tabilai inki bilai di malaha lebaiti mamlaha bezal lebaiti may hambayle masa tasbayna ilaho
1: fi akha mirtazat ila khazrni wifiz bi aman beliti bahal bwalah usu zum dir khosa la khassal fi nara yi selfi makeup bina والله وقت انزل زول لخي محل اللي مديت بها الخو ما فيش بامان بي نفن حل اللي ما بعد لقنا الزانه اللي محلله الجديد ما ترخمنا له
0: انا هدف يمل ينزل اسفؤاته موكي بس انا مرخو ملي يليت ملي فركزال امته مريت فركزال وكيا مديت فركزال امتاجه بيجوت مستمع استموش زينبه يتقبلنا شيء اتواصل عاشنا الى بيتي كل زوم يكتب بيجوت مستمع ملايا ما مفركما موقع زالبانتو روحيم اتيوكا على يزوم اتيوكا
1: ميزاين انا كسيك ابنما ميزاين انا حلبايتي بي زيدين ناس ادى سلفي ملو ينا رسو الزبير اتكاشو هناك سباخوما الزوبي خواتي اتحارخوما خديشوما يو مملح لديشو لخخ
2: ايتخيناش فيدراشي ميور بجهة تايكلي والا الهجي بهالنا امان انتا الاخب بهاشيم يلو امان انتا سلام قبيت بهال ديمقراطاوي قربي باي انتا نا امان انتا الاخب الى دخان كمكيوم نري بهالنا يريبايت احسو ذات طبعاً فايدة هالي بادا ميلوهو
0: ارزال بالله يسام زال دونك ازن خون قردا ورتو عمال تو جنجاش اخكلي قدو يسال خو كيسي بعد ايلي امت ايلي بعد اكف درجة به جنجاش عاش تاقناتو اتيو كاخ
1: هنا فان حالي اللي ما يزمرحو اخبار لي مخونا للازخ اان روحي لزرخو كيلي قد لي مخونا لنيا للزخ كل زم ينا فان يالي اللي ما يخونا لنيا للزالو مبتزون تمام له انا مبتزون كل زم مبتزون تمام اللي هنا فان حالي اللي محلزان انا للازخ اخاكم تلازخ لا انت هيلي بايت انا خشوني بي ديشكما الا تتاجيشكما محلمة ينا فان يالبا خما الدلاي بيت الخباخ له
0: قورتي وعمال دو مساحة لنا نهيد نرابع لنا الله يتبال با تكارينا شيئي بي امانات بيقولوا في الزرناتو اتيوكا الله ما قال
1: لا خزر خو امام برخو كليك اللي ملاي ماشي كاسم يشيو شركة لاخو قدا ميكب عام بي متاكب بنيال با دي زخان اللي بايتي يشيو بتاكب بنيال لما انتهي سوازا

0: ساتاين باتوقف ملاهوت حسيمة زينبي أنا بعد بي ديمقراسي تلس زدلابة سما كل زو مصوم حق زو يتقدر بالي حركة زا شبيو كنت انت زنارة
1: ملحة ملحة مركز موش زيوما مسيح زيوبي شعبي من خانة يهورال فرق أزوز عليك أبابي بتاملوك يمحلي ما يقبل بيكت ملحة وهيج خانة رقير ويجي سو تمت أسراقو تمت بيكت زنارة ملحة فرق ملحات كار دي مغنية لأخا صوت زيوتا خا ميغي زلاخي بي مشيت انت تقبل زنار قي لويا شهال إلا زخ هو جامت ملحة ولويا شهال إلا زخ شهالنا رقير من دا أسوط هذا المغنز
2: حزب خمال انت عن خاشرتي ملاح خوشرتي وزنار خوشرتي بأمينو ورتبه انت أسرع السابي ورتي أسرع السابي عفاق مع شعبي وزيج خوصا كم ورد بيب كم طابيه بيب ملاحو طابيه بيب وركت سلام سلام ما يخشى زالو زي ملاونتو زروخو ما سلام بيتتاناككا
1: حتى ينوتون بلاي فرق عطاي ملحت خش خنارة جلوم زبوق حسابي ميقل إلى توجي كيسي يسورو زالو سواج التزياج فيز بي بولاي تيلي زيت ملاعاج ما أسقداج النارو كل زوم كل جهابين أمانت بي حد خلاف بلاي ربش بلاي خلاف ملاحوسو زليت بي وخمتين تزنارة
2: ملا يخشى زال بارتيو ملا زال شعاش لكن من تازو متماجام مماجام زالتا متماجام زالتا متماجام زماجلي السيو بايتما إيجي مستما مسا زوبا مسا غرغار متاشت متلك زال باي بسري
1: نمه لازنار نهولو بي بلس بي النارا أحد تينوتون بلاي خشونا خابي تخشى زاق بارتيو مملح لي نسيب زوفيز بي زقه النار أحد سوم يدير كخما يو كوش يو ملاهي لغزال أحد سوم النارا أخا خشونا خابي تيمه لازاق آن هولو بي بوخو إخشى زاق بارتيو ينفع نيال بادي لي ينفع لئيت زباقو بارتيو بوخو ما ملاحقو ما سلامية بي أمانت بي وطخو
0: هلو بي إذن كخزال ملاهوت بي هشيم بوليس بي مليشة بي ملاهوت بي قاجي أسر ميتر روكو بنتزنا كيروزا يي بي حدو انترفير زاشو شيلو حد زو أمت خرامة مكي رحلة مليشة زو بوليس زو روك بأسر ميتر روك بي كانانا متقيبة لما خلاف يا سالوت هي جنار بلاي يبي حشيم زبوع بيشيلو حد زو زكيرة بأم صو على صو يكهري ما أمان نصو يكهري ما حكومة ميت بوليس صوم خدمة إيش لازال كذا من حصو زليت أبي قنتين تزال حد خلافه من النار مش ارتزن بهم
2: حد كوت زقاتا مسا ميدا زبوع مسا عز زو يتمجل عز زو يمجل لكن من انت موش زال ما زيت ما جل بسلام تاع مستمع اجي مستمع دد بي مستمع سمن برتي مسا مكافر مسا عدي مدلك يتخشال انت لذا
1: الناج اللي ذكر ابو كشاي سينا بايتين دا هياج كشاي سينا من مقنا هل بيو حلو بيدي زال نتيجاو ازياج دبي حلو فايتيم يب بايتيم زال انت نتيجة زو كوس سو غرزوم متقبل لي طيار مقنا هل بيو سبب زوم أمت لين تذكر ربو أمت خشونة وانت من نتكيد ما زانا أمت خشونة زو يسبت على البيتين دا
0: أنت ما تشكو بيتي ملتا هو ما تشكو بيتي ملتا أحد سوم زما جام زت ما جام إلوم أمت كدي أنت بعد كدي أنت هي لبيتي أحد سوم زلت ما جام زل ما تشكو زلا هبي أحد نت به أمت كدي أو كلي كدلي ديمقراطية تلس به كلي كدلي ليكوت لي نيروت لي مدلخ البانتي لازقان